0: هي يا استاذ.
1: وعشينا
0: هي يا استاذ.
1: يا استاذ
0: show me out with all the units in Petunia County.
1: 10-4.
0: AO 7-8-16.